يوم بس تدور تكذب نفسي في النادي افكر اجلس لك وقلت ايه ديو ايه ديو ما يوصيك.